0: يف أمينور زاردخو مي دريفر تونو لو عند كنات ترشناجين سيرا هربات ترشناجين
1: وفي تاري دريفر نرتابر

0: صوت الشباب للشباب صوت صوت الشباب اف ام خليك على السمع.
1: Vamos a Tomanco, ya está.